0: Музика за добър осичай.
1: قلبي يا هو حبي يا هو والاحباب جرحوه هم تغنوا فرحوا غنوا وانا غني.